والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Mari kita menyebut asma Allah, tidak usah terlalu keras.